0: هلأ هو نحن عم نفوت على الكنيسة بس لساته الخوف موجود، بس لو خايفين رح نضل نفوت، لو شو ما صار لو قد ما خوفونا رح نضل نيجي لهم.
1: نحن ما رح نكون إلا مسيحيين، وما رح يكون الخوف إلا، والاستشهاد اللي صار رح يكون قوة لإلنا، ما رح يكون ضعف. وبنطلب من جميع العالم إنه هي تشعر بما يشعر به المسيحيين هون، ويضلوا يصلونا لحتى نثبت بالإيمان وبالقوة.

0: هلا هو نحن عم نفوت على الكنيسة بس لساته الخوف موجود، بس لو كان لو خايفين رح نضل نفوت، لو شو ما صار لو قد ما خوفونا رح نضل نجينهم.
1: نحن ما رح نكون إلا مسيحيين، وما رح يكون الخوف إلا والاستشهاد اللي صار رح يكون قوة لإلنا، ما رح يكون ضعف. وبنطلب من جميع العالم إنه هي تشعر بما يشعر به المسيحيين هون، ويضلوا يصلونا لحتى نثبت بالإيمان وبالقوة.